0: marche ou crève pour les étrangers. Marche ou crève pour les étrangers.
1: هو مشيت نفوت انا قالوا لي راك عم ربلو. هما قضيتش انا غير نتمشى. وجمعت الطب ساريتهم بالواحد قالوا لي فيك البلو. والواحد شوف يا اخويا ومن وليت الطبيب الشركه وقال لي نصانجيك غير انت.